0: RTV صوفيا مزالة فالينا واناو
1: ماندي إيفا جابرو بولور أمي إيفا جابرو بولور
0: مزالة فالينا واناو